مملكة أشوريا الوضع مضطرب، سأتجه للسوريا وأتصل بالمضطرب. أخي الحارس اليقظ الآبي أن يستكين للحق سكينة، أنا الراهب المحارب الناقد الثائر الغاضب، وهو الدرع الواقي من خبث الخائنين للثوار. تنخلي الشعب المختار، سير شعب المختار.

0: كي نفوق علينا أن نكون كالحجر في وجه الجرار بن حمد آل قطر فيلم 3-6-0 دائرة متكاملة حتى يزول الخطر.
1: يا معشر اليهود استمعوا إلي اتجمعوا اقسموا بالتوراة التي نزلت على موسى أنكم لمهزومون لمهزومون لمهزومون.
2: وكيف ذلك أيها الحب؟
1: هذا ما هو موجود في التوراة أن الذي يهزمكم اسمه